0: لكن عدنا لك وقت لي استمتعنا يبقى هي مانيجر هذا هو حاجة تريدس في لكالك كانت دو من دوري في كرت دو يا دو يند ماري دو أنت لي يلا نسال لك نا وبا بحاجة من ترادة ساقلي
1: ನೀನಂತೂ ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.